حلوله وكيكج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو

حوكين هشفانان كلاكله مشكان برقين هشوان بدقي بلوري بلوروفانان بسازي سازبندان ده ريتما مقام وموسيقى كلامين دنگ بيجيه.

سلاما تيا وسكر مكانك يقال الزمان سيو سيدار الظاكر دفي مدان امان تيا وسكر مماسك يجمع سيقولا خللو عبد الرحمن كربا بدنيا تيا وسكر تما بري مداي سورا بدنا ديار بكراش دلشار شامير قحمد الشقاش قالوا بقال الدورا بدنيا حنمار خراب لتماما تسفروتم بتوقتا